0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف وزيد. أعلن أكيد إعلان الرشيد. الرشيد على 5 أو على إلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزم.
3: إيد الفضائية، اتصل على الرقم 0-5 أو على البريد
0: وياك.
3: اليوم هو اللمة، خميس بالسبعة
4: حاد إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ

0: 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد ويوصل أكيد والربح خير على الرجاء.

0: أكيد باند الفضائيات على الرقم 500 انفيتمي دوت كوم.
1: رجع وياك إلا بكم. صباح الخير.

0: اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: جيجات حلو
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
2: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا لملك في مصرف مخصص للتجار كنويا محددا

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يصيب صد زحمة الحياة، نحتاج بين الدنيا على ظهره هاي الحياة.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: معكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو شيء الفرة. فانجور. فعون.
2: حب التقدير اللي فيه مستمع أغنية تجريكم الفن وهاي الأغنية.

부드러워. 눈에 고민이 살아 눈에 한대 쓰고 내 뒤에 흙흙 흙 나가는

حد الصمت لا تفكر حبنا غلطان.

يلا بعد ما تواصلي وياكم اكيد ولده اقرا خبر اريد اتاكد منه عنده 100%، بس اذا كان صحيح الخبر اني معه، هسه يجون علي يهجمون ما ادري بعد. الخبر يقول بانه رئيس الوزراء علي الزيدي

0: عليكم السلام.
1: يلا
0: يعني ليش ب 12 ونص قصدي؟ ليش مو ب 12 مثلا؟ ليش ب 12 ونص؟ ليش؟
1: لا لا ب 12 ونص لا، ممكن خطيه شويه على مودك احنا يعني.
0: لا هو

0: بس
1: كانوا عطله يسمعون من طيران على مود
0: ابو وفاء. صدق
2: كذي اول شيء بدي اقول معايد كل العراقيين
0: او يا ابو وفاء تدري انت سويت اليوم ولا ما تدري هسه؟ صدق كذي ابو وفاء.
1: وطبعا
0: لا داير التلفزيون ما عندك مدرسه المشاغبين مو احسن لك؟ والله تعال شوف الضحكه وامريكا
1: العلاقات ترى مو كلها ضروريه امثال يعني بصراحه اعرف شخص من اقاربي عنده علاقات. انا بصراحه علاقاتي محدوده جدا طبعا نعترف بيها من ويا اذاعه الرشيد ببرنامجكم
0: عيوني.
1: برنامج
0: تسلم
1: ام امير واستاذ
0: سلطان
1: يعني كل البرامج يعني تقريبا بس ولو كل ما البرنامج استاذ مهني

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء.

كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

انت حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي

خد حياتي خد حنين عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: Why是你就 كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا لكم مهم الأبيض يرافقني الغالي عموري، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة وممتعة. تحية لكم وتحية لكل من يتواصل ويانا، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-011-4150-08-12-07-0964-770-011-4-114-115. نسمع تحية عموري ومن بعدها متواصلين.

تواصلين وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية طبعا اللي يتواصلوا ويانا على 0-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-9-6-4-7-7-0-0-114-115. اليوم راح نحكي على فد شيء جدا مهم سامعين بالإنسان العين صلفة. يقول لك اكو واحد عينه صلفة، يعني مثلا يسوي فد مكيدة إليك ويخبث وياك ويسوي كذا ويجي يوقف قبالك طبيعي. المصريين يقولون عليه يقولون اللي هو اللي يقتل القتيل ويمشي بالجنازة مالته، هو نفسه هو العين الصلفة. الشخص العين الصلفة شلون تتعامل وياه؟ شلون تتفاهم وياه؟ الشخص العين الصلفة مصادفك في حياتك أكيد، هذا شلون تتفاهم وياه؟ هذا مرات يعني يتعبك، يعني احنا نقول يخلي حياتك مرهقة. صلف وهذا يقول لك ايه يلا شو تريد؟ ايه أنا اللي أذيتك، أنا اللي قطعت رزقك، أنا ترى اللي رحت قلت الأهلك عليك، أنا شايف هيك ناس والله. زين هذا شلون تتفاهم وياه؟ شلون تتعامل وياه؟ تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، وإلى كل من يتواصل ويانا على 0964-7700-114-115. شوف من هو المشتاق لي. بس باع يابا عماد الصديق والأخ الغالي يقول مشتاق لك حبيبي هيمو. أنا جدا جدا مشتاق لك، واليوم قلت خلي خابر عماد، وأنا ما خابرته لأن صارت عندي هاي مال الدوار ماكو، قلت لا خلي بس شوية أرتاح وأنا خابره حتى شنو حتى نسولف ونضحك. فأنا مشتاق له هواية عمدة حبيبي. تحية العمدة الصديق والأخ الغالي من المهندسين الحلوين، ما صوت مرتب ذواق والله العظيم، يعني تباعي هذا الصبح هيجي يسمع له فيروز والقهوة مالته مرتب فيكه. تحية لك عمدة حبيبي، ومشتاق لسوالفنا مال العطور هواي تفاصيل. تحية إلى عمدة الصديق والأخ الغالي، وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. ونسمع تحية من عندي ومن عموري إلى عمدة الجميل والأخ والصديق.

متواصلين وياكم على 0964-7700-1141-1-5-0-9-6-4-7-7-0-0 114-115 جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-1141-1-5. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، وتحية إلى كل من يتواصل ويانا. طبعا بما أنه كأس العالم راح بعدين أرجع للناس الصلفين وهالأمور. البارحة الرأس الأخضر قدمت ملحمة كروية وحرجة الأرجنتين. عمر يقول الرأس الأخضر يا دولة، هذولا أرخبيل جزر تصير قريبة، ما هي مو قريبة على السنغال، 500 كيلو على السنغال بالمحيط الأطلسي. تخيل أقرب شيء عليهم السنغال 500 كيلو يعني منا والبصرة. فهذول جزر، هذول خلوا ببالهم انه يوصلون، قاتلوا البارحة، لعبوا لعب بطريقة، والله العظيم ميسي والأرجنتين بخبرتها، الأرجنتين بتاريخها انحرجت بالأشواط الإضافية. فهيك المنتخبات تلعب، اي مو احنا قبل شوية طبعا المغرب صعدت هسه الدور الثمانية، فازت على كندا 3-0 وطلعت. والمنتخب الكندي شفتوه شلون منتخب قوي. اليوم طبعا ساعة 12 فرنسا والباراغواي، واحدة من المباريات الحلوة والممتعة راح تكون، فنتمنى لكم يا رب يعني مشاهدة حلوة. فرنسا والباراغواي من المباريات كلش قوية راح تكون، لأن الباراغواي أبدا مو فريق سهل. فالبارحة المنتخب المصري محمد صلاح نجم ليفربول ويبكي حبا للمنتخب، يريد يقدم شيء. أنا هذه رسالة إلى بعض من اللاعبين، أنه والله بس صعد للمنتخب والتهى مثلا سوشيال ميديا، التهى البعض من عندهم يعني. أنا باب يعني قلبي يعني إحنا نقول تحز بداخلنا، لو ما دير بالي يلا أنا هساني بميامي دخل أطلع دخل أتونس، لا لا، أنت ألعب وقدم وشوف العالم. هذا البارحة فوزين الناس تبكي عليه، أسطورة صار فوزين، الحارس عمره 42 سنة وصد انفرادة مال ميسي وضربتين حرة لميسي، تخيل. إيه آخر بطولة يجوز هو راح يكون عاد مدرب حراس وشنو، طبعا ناهيك عن الإعلانات اللي راح يعني يدخل بيها من أحسن الشركات بالعالم، راح يكون هو الوجه الإعلاني مالته. فهي هيج مو يلا نعمة من الله، والله ها وإذا هسا إذا قولوا علينا فت خمسة يلا نعمة، يلا خلنا نطلع إحنا رايحين أدري قبل رحلة سليمانية جروب صدوق كذي بغير منتخب تحكي يسا يقول لك ها ليش تحكي وليش، أنا أحكي من باب المحبة يعني هذا بلدي. فهاي واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نقوله. والله الرأس الأخضر وقف العالم البارحة تكرجل، وهجوم ما عندهم خليها ببالك يا بشنو، عندهم شعار الكل تلعب على الثقة. يضحك عمر، لا ماكو هيك من يم يعني، شنو الكل تلعب على الثقة عمر. فبارحة قدموا أداء يخبل أسطوري. ارجع بموضوع الانسان الشخص العين صلفه، اكو بنات يعني مع احترام لخواتنا وصديقاتنا، اكو بنات عين صلفه، حكايه بحكايه وياك ابن توقف لك اي يلا اني راح اطلقك، هيك تتعامل وياك اي يلا اني شنو هاي شنو رباع دا احكي ويا رباع وما رباع. أسمع من عندكم من الأشياء اللي صادفتكم إنسان عينه صلفة، شنو اللي صار وياك،
وشلون تعاملت او شلون تتعامل ويا هذا الانسان. خلينا نسمع من عموري.

تواصلوا وياكم على 0964 700 4115. الشخص اللي احنا نقول عليه عينه صلفة ويقول لك ايه عادي اني سويت بيك فلان شيء اني هذه مو هي مو سباعية اصلا هذه صلافة. فهذا الشخص شلون تتعامل وياه او شلون تتعاملين وياه؟ ترى مرات صلافة حتى بين يعني بين الازواج حتى بين المحبين اكو يطلع لك واحد صلف ايه يلا اني هيك اسوي. لا انت مو شقي يعني ما له علاقة المقابل لازم إلى احترامه وإلى محبته وإلى هي أنا يلا شو تريد تسوي؟ أنا كسرت لك سيارتك لأن أنت طابق بباب بيتي أنا بنشرت لك التاير ما أعرف على 0964 700 4115.

0: تواصل وياكم. عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: الو
0: الو يا مساء الخير.
1: مساء الخير والعافية استاذ مهيمن
0: حبيبي الورد، يا هلا بيك.
1: شلونك اخي العزيز؟
0: شلونك؟
1: تحيات العموري وجميع المستمعين الكرام.
0: تحيات عموري إلك.
1: الله يخليك ابو ملاك من الناس.
0: ابو ملاك هلا بيك ابو ملاك.
1: شلونك اخي العزيز؟
0: الله يسلمك. هلا بيك.
1: الله يسلمك ويخليك ان شاء الله.
0: اي ابو ملاك
1: اليوم على العين الصلفة.
0: اي شخص العين الصلفة شلون تتعامل وياه؟
1: والله

0: البنات اللي يعني لعبهن جرأة يتأخرن عن الزواج أو الزواج اللي وش كم يوم من طلاق. عكس البنات المحترمات اللي عندهن إنه دائما يزوجن ويستقرن لأن الرجل الشرقي يحب المرأة اللي تحب الأداء ما يعني ما يحب المرأة اللي عندها استهتار عندها جرأة. أنا اللي أشوف هذا الموجود.
1: طيب.
0: نعم.
1: طيب طيب.
0: حبيبي مهيمن.
1: أنا أشكرك.
0: كان واضح؟
1: أي نعم.
0: حبيبي. إيه فالرجل الشرقي يحب المرأة اللي عندها وهاي بعد هاي جسمه يعني بعدين ما أدري أمثلة ثلاثة. نعم. أنا جاي ألاحظ اللي صار عند الجرى يعني. وهذا الشيء صح إن أنا ما أشوف اللي مصلحتهم. نعم. لأن الرجل الشرقي ما يحب المرأة الجاية.
1: ما هي ما لها علاقة بالجرأة للأمانة.
0: إيه هم يحتقدون
1: الصرافة تختلف عن الجرأة العفو أبو ملاك.
0: يحتقدون جرأة إنه أنا اليوم إذا ما أصير جريء.
1: لا ما لها علاقة إنسان جريء أنا هسه مثلاً واحد جريء يعني جريء واحد ينقذ إنسان في لحظة ما هذه جرأة لكن هذا مو صلف تختلف.
0: إيه لا فعلاً أكو اختلاف أزايمن. هي صلافة يعني أنا أشوف مثلا حتى قبل سابق مهيما قبل سابق يعني إحنا يمكن أنت من جيل إحنا لحقنا على التسعينات هاي المرأة ما تقبل كل شيء من الولد يعني أمس أنا أمس يعني الأسوة البنية يعني واقفة وكنا ما هي صديقي يعني حتى يعني جسم فاسق وهي جسم طبيعي ولا يعني مثلا خلينا نساعد لأن متمرسة يعني عندها الأمور طبيعية. إحنا كمجتمع يعني صراحة المجتمع يعني محافظ المفروض واحد شوية أهم يعني كذلك جانب الدين وجانب الأخلاق وجانب الاجتماعي. فأتمنى إن شاء الله يكون انتباه من الأبهات يعني يكون بنات بالحشمة والاحترام.
1: أنا أشكرك.
0: شكراً أخي عزيز.
1: شكراً لمشاركتك. شكراً. اتصال ألو. الو يا هلا
2: شلونك استاذ
1: صباح الخير يا قلبي يا حبيبي
2: شلون صحتك
1: شلونك
2: والله الحمد لله يا رب الله يساعدكم على الحر اليومكم
1: شلون العفو
2: اقول الله يساعدكم على الحر اليومكم
1: هي حاره والله
2: اليوم الصبح كانت مطر يمنا وهسه الجو ربيع
1: انت هسه من وين قاعد تتصل ابو يزن من امريكا اي اي اي ما صوتك بعيد العفو اي
2: والله بدي احكي لك من بالشارع
1: اقول لك بس هسه يعني باجواء المونديال هم نشوف ارتفاع بدرجات الحراره
2: وكل ولايه شكل يعني هسه عندك كاليفورنيا مثلا ما بيها حراره هواي مو مثل ولايتنا
1: نعم
2: يعني الجو طيب 20 درجه حراره الصبح 15 اذا صارت حاره 25 هاي زين
1: حلو الإنسان اللي عنده صلافة يتعامل بصلافة العفو هذا شلون تتعامل وياه؟
2: والله هي صارت وياه مرات شخص قريب عليك مرات أخ أو أخت أو يعني تقطع علاقتك بي لأن الشخص شوفه ليش يصير صلف وياك الحالتين الحالة الأولى أنه يعرف نفسه على غلط فيقول لك أتعشى بي ما أدري أتغدى بي قبل ما يتعشى زين والحالة الثانية إنه يريد يأخذ حقه يكون صلف وياك بس أنا ويا صارت لا بالعكس الشخص بدل ما يعتذر إنه يعرف نفسه وسوى غلط وياك
1: إيه مو هي هاي الصلافة
2: إيه هاي الصلافة إيه فتمر أيام وسنين وما يعتذر فأنت ما ترجع تتصل بي يعني صح هو شخص جزء يعني من
1: زين.
2: قريب عليك بس إذا هو ما يحس بغلطه وهو يعرف نفسه غلطان ويدوس بالغلط شو تسوي له تعوفه
1: صح
2: تعوفه يعني هي بالقوة هي يعني ما بالقوة يعني أيوة مرات شوف شخص غريب والله شخص غريب يعني واني يعني أضبط له كلمة تانية والله إيش قد أسوي يعني أقدر أساعد اللي أقدر أساعده بدون مقابل زين وموقف ينذكر حتى ذاك يوم شخص يعاتبني يقول لي فلان ساعدته خابرك يسأل عليك قلت والله ما محتاج يخابرني يسأل عليه والله محتاج ما أدري شو يعني خابر عليه وسأل ما يخابر عادي أنا لا أسأل وجه الله لأن مثل ما أكو شخص وقف وياه من جهة هنا شخص غريب أنا لا أسأل نفس الشيء مو منتظر إنه أشوف شخص وقف وياك فقلت لك الصلافة مع احتراماتي موجودة يعني

0: بأقرب الناس موجودة وياي شخص حتى بالشغل زين. فأنسحب عوفة ذاك اليوم وياي مسؤول مدير يعني هل كان ضايج ما أدري شنو بدي أحكي وياي. قلت له ما حكيت وياك بس كلمة واحدة رأسا وهو ورا ما حكيت وياه شوي اعتذر من عندي. أنت تفرض نفسك بأسلوبك اعتذر يعني حاسس نفسك غلطان
1: صح صح
0: زين. فما عوفة وابتعد عني. بالمناسبة اليوم عندهم احتفال بأمريكا
1: مناسبة شنو؟
0: عيد الاستقلال هذا 4 جولاي.
1: نعم أقول لك هم مهتمين الكأس العالم لو ما مهتمين؟
0: لا ما مهتمين ما لهم علاقة
1: صدق يعني هاي الملاعب مليانة وهاي
0: أصلا حتى ما أصلوا شيء ولا أصرفوا هي نفس الملاعب ولا شيء يعني قطر ماكو يعني هواي أحسن عندهم هواي أحسن عندهم.
1: بس أنا أشوف ملاعب حلوة مرتبة
0: هي نفس الملاعب هاي مجرد بس سووا تغيير بسيط ما صرفوا
1: يعني لين عندهم يعني بنية تحتية قوية
0: ما سالفة بنية تحتية هم دول ما يهتمون. هي أمريكا عبارة عن رأس مالية يعني أهم شيء عندهم الفلوس يعني التكتات غالية السفر غالي ذاك يوم واحد بنيويورك
1: نعم
0: غرفة متر بمتر يا دوب يحط جرته وينام إيجاره كلش غالي هو رايح وقاطع تكت يعني داخل أمريكا حتى السفر صار غالي. ال بنيويورك التيكت الباص المول باص العفو القطار من 13 إلى 97 دولار.
1: إيه هواية طبعا.
0: إيه نحن بولاتنا لا ماكو بيها مونديال الحمد لله.
1: طيب أنا أشكرك أبو يزن
0: تحياتي
1: هلا بيك يا حلو.

0: متواصلين وياكم، تحية للأصدقاء وإلى كل المحبين والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-1-1-5 و 0782-11-4-1-1-5. تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم، يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أكو فرق بين إنسان جريء وأكو فرق ما بين شخصية صلفة، تماما تختلف شبابنا. يعني الشخص الجريء بالعكس إنسان زين، جريء بس ما يعني ما يتجاوز، جريء بس مؤدب هو لكن جريء. جريء شون يعني؟ يعني ذيك الساعة نسولف أنا وعمر، صار اكو حريق لا سمح الله، واحد موجود، انت انتفضت بين الكل وعرفت شلون تنقذ هاي العائلة، هذه جرأة، هذه ما لها علاقة بالصلافة. واحد دا يندع معفيه واني نقذته، احكي لهم الحالة اللي صارت اليوم. الحالة اللي صارت اكو فت حالة اليوم، سيارتين، انا المفروض ما يعني غير واحد يقول لك انا مالي دخل، بس هذا شفته فواحد واحد بيهم تجاوز وطب الفرع، هذا سحب سلاح. اللي الشخص اللي انغلط عليه فدقيت له هورن وضحكت بوجهه، سلمت عليه ونزلت. لا يا ابي انت انسان طيب مبين، انت مرتب، انت والدي وياي يا معود، عوفه عندك اهل، عندك عائله، صلي على محمد. شاف الواحد اللي اخذ هيك شلون اخذ دقيقه تقريبا هيك ساكت، كان يقول لي عمي ما همينا ما سولف وياي كلش، ويا الوالد ويا والدي. قال عمي هذا ابنك رحم الله والدي، قال لين هسه انا اريد اسوي مصيبه. ذاك استفزه بطريقه يعني العفو ما اقدر اقولها، سوفت شغله من الجامعه مو حلوه. اكو انسان يستفز واكو انسان، هذه اللي الحركه اللي سويتها اني هذه جرأه. غير واحد يقول لك لا تعال شنو شلك علاقه مثلا، وهاي الناس وكو ناس بالعكس شو يقول لك؟ طبعا هاي كارثة، يقول لك تعوفهم يا معود. لا ما يصير، انت اولا احنا يعني اذا انت تقول اني انسان قبل كل شيء فالمفروض انت تتصرف بإنسانية. فانت هسه طفيت نارين ومصيبتين يا ستار، الله اللي يعلم يعني هو هذا من جر السلاح شيء يعني شيء صغير بعدين يا رب سترك. مو وراح الرجال وماكو شيء الحمد لله وراحت، هذه جرأة. لكن الصلافة تختلف، هذه جرأة من عندي لكن الصلافة تختلف. الصلافة من ينزل ذاك الشخص اللي هو غلط وتجاوز، ينزل يقول له ايه يلا انا الغلطت يلا شو تسوي، هاي صلافة. لان هو غلط ويرجع يأكد يلا أنا الغلط، لا مو سباعية. فرق بين الجرأة والصلافة يعني فرق شاسع. صح صح بالضبط، عافية عليك عموري. واحد مدائن عافية، هاي عافية، واحد مدائن من صديقة الدائن كم مليون، مو هاي الملايين هسه بدنا نسمع بها التطافر، لا كم مليون مثلا، اصدقاء وزحمه يتكاتبون مو ورا فتره يقول عندك دليل روح جيب لي دليل، هذه صلافه، صلافه عفوا وبوق ونذاله. هاي هو هذا صلف، اي يبيع سيارته اي ما يحول مثلا، اي صحيح. عندنا اتصال، الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا.
1: كان الصحة؟
0: الله يسلمك يا لبيك.
1: شلونك استاذ مهند؟
0: الله يسلمك يا هلا. من ويانا؟
1: وهران.
0: وهران هلا بيك.
1: الله يخليك.
0: يا هلا بوهران يا مية هلا.
1: الله يبارك فيك.
0: اي وهران.
1: اي عيني.
0: بالبداية شلون العطلة وياك؟
1: الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك.
0: زين وهران الإنسان الصلف مقابلك في يعني أثناء يومياتك حياتك؟
1: احنا يمكن سبق وأن قلت لك يعني احنا لأنه يعني بجو الوظيفي تلقي ناس مختلف يعني مختلف يعني شلون نقول الصفات، تلقي واحد يعني زين واكو واحد يعني اسلوبه مو حلو، وتلقي واحد مثل ما انت تقول صلف، فنلقي هوايه. هو الصلف انا يعني اشوفه انه يعني اصنفه انه جريء. يعني
0: شلون هاي قاعد يصنفون انه الصلف هو جريء؟ شلون والله يعني
1: لا يعني شنو بالقصد؟ إيه؟ انه هو من يجي يحكي الحكاية أدى الجرأة أنه ممكن أنه يدخل بعينك يطب بعينك.
0: يعني يعني سؤال وهران، أنا هذا اليوم التصرف اللي صرفته حميت عائلتين أو مصيبتين تصير، هذه صلافة لو جرأة؟
1: يا عائلة
0: هسه كنت دا أحكي عليها، نقذت إنسان راد يتعارك ويا إنسان. نعم.
1: يعني صادفته بالشارع مثلا؟
0: بالشارع نعم.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: نعم.
0: تسمعيني وهران؟
1: اي نعم لا استاذ.
0: الانسان اذا واحد دا ينقذ انسان بحريق، نعم. غرقان، نعم. بمصيبه ينقذه، نعم. هذا جريء لو صلف؟
1: لا بالعكس هذا شنم.
0: اوكي
1: بالحد يعني انت
0: زين لعد
1: هنا انت يعني جتك يعني الشجاعه او المروءه انه تنقذ انسان، بالعكس هذا شلون صلف؟
0: مو تشبهون الصلف بالجريء؟ جريء ابدا مو يعني يختلف عن الصلف وهران.
1: لا انا مدى اقصد الجريء انه الجرأة الحلوه.
0: نعم.
1: لا اكو جريء يعني يتمادى، الجريء اللي يعني يسوي فعل مو حلو، مو اكو جريء معناها صيغة اثنين. يعني الجريء اللي هو يعني تصنف اكو واحد جريء مثلا تصرفه كلش حلو ادى الجرأة انه يواجه او شيء هيجي، بس الجريء اللي يتمادى او يؤذي احد هذا يختلف، هذا يصنف ويا يعني الصلف.
0: طيب
1: انت شو تقول؟
0: انا بعدين راح تسمعين يعني تسمعون رايي.
1: عفوا.
0: لا بالعكس. انا كلش اشكرك وهران.
1: شكرا.
0: يا هلا بوهران نورتينا.
1: مع السلامه.
0: الله يسلمك يا هلا.

تواصل وياكم. تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصل ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 1000. تحية وإلى كل من يتواصل ويانا. جاليتنا في كل أنحاء العالم تحية لهم. شنو الفرق انه احنا نقول او شلون نقول على واحد نقول عليه هذا انسان صلف؟ مثل ما ذكر هسه عموري قال شغله انه اثنين مثلا واحد باع سياره للثاني، باعوها هيك يقول لا احول لك ولا ايش، هذا شال فلوس انطاه وقال له على مد مكاتبه مثلا دين نسويها. واحد يقول له مثلا واحد متداين واحد، أنا أعرف قصة واحد قال يعني هذه قصة يعني أنا حاضرها، أكو شيء رقم اسمه 16 دفتر؟ أكو أي أي لا لا هاي 16 دفتر هاي يعني أعرفهم الناس حق المعرفة، مو أحد سولف لي لو شيء. فهذا عايش شخص عايش بلندن هو وزوجته، زوجته صيدلانية، فصار لهم عمر بلندن يعني شيء 40 سنة، فرادوا يشترون بيت، فاتصل بأقاربه، أقاربه يشتغل دلال مال عقار، قال له يا بيت، قال له هي طبعا يا بعد سهلات انت جيت علي، أني المصدر أقاربه، شلون واحد ما يثق بأقاربه؟ يثق، هو عايش بلندن بين يوم ويوم يصور له هذا فيديو، هذا هيك البيت، هذا من الداخل، هذا كذا هذا كذا، قال له خلاص هاي روح اريد هذا البيت، اوكي حول لي المبلغ، حول لي. ما اعرف شلون هو، انا ما افتهم بهاي التفاصيل، ما اعرف شلون هو محولها للفلوس بطريقه ما، ما اعرف. فمن واصل الفلوس ورا فترة، أنا هسه مشغول، أنا مشغول، أنا كذا، يقول أوكي. إلى أن قال يابا وين البيت؟ قال له مو صارت شغلة واحتاجيت الفلوس. هذه أول كذبة بصلافة. قال له شنو؟ قال له أي والله مو صار، أنا ما لك علاقة، أنا بيوت يومية جوايدي، ما عاد أدبر لك لحسن منه. قال له زين، والفلوس؟ قال له موجودات يمي. أوكي. راح شهر، راح شهرين، راح 6 شهور. البيت وين؟ قال له مو صارت شغلة والفلوس أنا احتاجيت إنه أنا أرجع لك ياهن، مو فشي. صارت سنة، حكي ويا أخوه، حكي ويا ولد عمه، بلغنا أقاربه، يا بالموضوع مو طبيعي، سالفة بيها 16 دفتر. سووا قاعدة وياه هم الأقارب بيناتهم، قال أنا ما ماكل هالفلوس، أنا والتالي يطلبني وأرجع له. زين، هذه صلافة لو شنو؟ راح نروح إلى فاصل وراجعين وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب، تحية إلى أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا الآن تنطلق مباراة اللي هي المهمة، وفي أمسية إن شاء الله تكون حلوة عليكم ما بين فرنسا مع الباراغواي. صبحنا نقول صباح الخير عشتي ذاك أموري. تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. طبعا الباراغواي تلعب بخمسة أربعة واحد، خطة دفاعية بحتة، نادرا ما أنه مدربين يعتمدوها يلعبون أربعة خمسة واحد، بس خمسة أربعة واحد هذه بداية تلعب بهالشكل. فتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، جاليتنا ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001114115. شنو الإنسان الصلف شلون تتعامل وياه؟ مصادفك في حياتك أو مصادفك إنسان صلف؟ مرات اثنين مخطوبين هسوهم بس واحد بيهم صلف، مرات اثنيناتهم صلفين وتقب العيطة، مرات الابن يكون صلف على الأب وعلى الأم، مرات الـ الـ الـ الأهل البعض من عندهم طبعا يعني قلة قليلة انه يتعاملون ويا أولادهم بصلافة، لأن دائما الأم والأب هم حنينين على، لكن لكل قاعدة شواذ. فمرات هو يكون صلف، يتعامل بصلافة. شنو هذه الصلافة؟ شنو نوعيتها؟ أرجع وقلت لكم أني هذه الحادثة اللي هي مال هذا الشخص اللي أخذ من أقاربه وحول له مبلغ من المال حتى يشتري بيت، بعدين يقول له أني ما ماكلهن قدام العالم، أني قلت لك أني أنت تطلبني. شنو يعني تطلبني؟ تطلبني يعني أنسى هيعطيك ياهن، يعني من يقول لك أني ماكلهن؟ أخذوا هيك صلافة، هذا شو يسموها؟ شنو هذا النوع من الصلافة؟ أسمع من عندكم على 0964777001114115078016117.

تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال 0964-770-11-4-1-5. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. دن سولف أنا وعموري أنه في حال، يعني إحنا البارحة شفنا المنتخب المصري وأداء البطولي، يعني شوي خلينا نحكي بكأس العالم بما أنه هسه انطلقت مباراة فرنسا والباراغواي. يعني قلت لعمر إذا تخيل أنه ما صرت أخذ كأس العالم، أيوبا والله فرحة، فرحة بالوطن العربي كله. يعني صدق إذا مصر أخذت كأس العالم جيت حلو. أي والله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يعني تحية لهم المنتخب المغربي أكيد. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب الإنس. وهذا مبابي ومصيبة صدق على قولتك، ما يخلي أحد. تحية الأصدقاء للأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967-770-11-4-1-5 و 0780-21-1-6-1-1-7. جاليتنا ألف تحية لهم ومتواصلين وياكم، خليكم.

تواصلوا ياكم على 0964-7700-11-4-11-5-0-7-8-0-2-11-6-11-7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل سلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى جاليتنا ألف تحية لهم، وإلى كل من يقدر يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الشخصية الصلفة، الإنسان الصلف، شلون أنه أنت تتعامل وياه، شلون تتعامل ويا الإنسان الصلف، شلون تتفاهم وياه، وخاصة إذا كان قريب عليك. يعني مرات شخص وأنت لا زين، الشخص الصلف شلون أنه أنت تتفاهم وياه. مرات بالبيت يطلع لك شخصية صلفة، مرات ما أقول من الأقارب البعيدين، من الأقارب القريبين اللي هو الخال العام، يعني هذولا زين. هذا شلون اسمه عم بس هو صلف، اسمه خال بس هو صلف، مع كل احترامي أكيد، يعني هذا أحكي لحالات البعض من عنده، بس هذا شلون تتعامل وياه، هذا شلون تتفاهم وياه. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من جاليتنا. تحية طبعاً إلهم على 0964-7700-11-4-11-5-0-7-8-0-2-11-6-11-7. ونسمع من عموري، خليكم.

0: تواصلنا وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك،
1: اخبارك؟
0: هلا بيك، هلا. ومن ويانا؟
1: سليمان رائد.
0: سليمان رائد، من وين قاعد تتصل حبيبي سليمان؟
1: بغداد.
0: وين؟
1: بغداد.
0: بغداد.
1: ايه.
0: شقد عمرك سليمان حبيبي؟
1: 11 سنة.
0: انت طالع ويا العائلة مو؟
1: ايه.
0: زين، انت اول مرة تسمع برنامجي؟
1: ايه.
0: زين، انت انا ما يعني ما طول، هو جد ايش قد هو عمره؟ 11 سنة. ما طول 11 سنة. خلينا نسأل غير اسئله. شلونك ويا كأس العالم؟
1: زين.
0: زين، لمن شجع؟
1: الارجنتين.
0: الارجنتين، انا يعني البارحه انت كنت تشجع الارجنتين وين الرأس الاخضر مو؟
1: ايه.
0: زين، من تقول ياخذ كأس العالم؟
1: المغرب لو فرنسا.
0: المغرب

0: فرنسا. حلو زين، بعده المن المن شجعت بكأس العالم؟
1: المغرب.
0: المغرب زين، منتخبنا ما شجعته؟
1: طبعا.
0: عافيه. منو تشجع منو اللاعب اللي تحبه بمنتخبنا؟
1: ايمن حسين.
0: ايمن عنده هدف حلو بكأس العالم، سجله على منو سجله ايمن حسين؟
1: على النرويج.
0: على النرويج. عافيه. فريق هالاند مو؟
1: ايه.
0: والله حلو معلوماته. زين ان شاء الله انت تكون دائما صديق لنا، و دائما تتصل، واشوفك ناجح بالدراسه، واشوفك ان شاء الله في اعلى المراتب. تحياتي لوالدك او والدتك، الف تحيه لهم.
1: شرفنا بمعرفتك.
0: سلمك حبيبي. حبيبي سلمنا على اهلك.
1: الله يسلمك.
0: هلا بيك. هلا بيك. وهاي هداء حلوة من عندي ومن عمو.

تواصلين وياكم. تحية لكل أصدقائي كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. حقيقة أنه أنا كلش فرحت أنه قبل شوية يعني واحد من أولادنا سليمان أنه تواصل ويانا بهذا العمر. الله يعطيه الصحة والعافية. عمره 11 سنة ودا يسمع البرنامج. فهذا فشي يخلينا دائما بالمسؤولية. فنفرح والله يعني حقيقة نفرح. فالله يعطيه الصحة والعافية. وتحية لكل مستمعينا وكل أهلنا وأحبابنا. الشخص اللي عنده صلافة شلون تتعامل وياه؟ شلون تتعاملين وياه؟ اي والله شلون تتعامل وياها يعني مرات الـ يعني اخواتنا وصديقاتنا مثلا واهلنا. المراه تحتاج انه تعرف تتعامل ويا الانسان الصلف لان هو ما دي يستحي مثلا مرات بمكان بعمل. فهو ما دي يستحي وصلف ويتجاوز ويتحارش والى اخره. فشون تتعامل وياه؟ اكو مثل يقول ما يستح منك لا تستح منه. بس مرات احنا ما نقدر للامانه يعني مو كل الامثال نقدر نطبقها حقيقه. هذه موجوده عندنا العيبه ما تقدر انه تفشله. ما تقدر عندنا هذه موجوده بتربيتنا. لكن اكو واحد هو صلف تنبهه ويبقى صلف. فهذا شلون تتفاهم وياه؟ أنا عندي طريقة كلش حلوة إنه هيك أشخاص الناس الصلفين الموزينين وإلى آخره أنبهها مرة مرتين. بالثالثة أقول له احتمال علاقتنا بعد راح تخسرها. أكون صريح وياه. صراحة تلعب دور عالي جدا بالحياة. قدر هذا الشيء كان بيها. ما قدر هذا الشيء فأقول له مع السلامة. حتى وإن زعلت علي فد شهرين ثلاثة أفضل. الصراحة والزعل هذني مرات يجيب نتيجة مثلا. أما واحد من يجي يعتذر وكذا تفرق. لكن أحكي على مسألة أن الصلف شلون تتعامل وياه. تتعامل وياه بطريقة. أما ظل أنه هو يصير صلف قل له يعني خلص ما يقدر يوالمك لأن هذا يتعبك. شكرا إلى كل من تواصل ويانا. شكرا إلى أصدقائنا إلى أهلنا إلى أولادنا إلى كل من يسمعنا. جاليتنا الافتحية لهم في كل أنحاء العالم. مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام وياه ونقولكم في أمان الله.

0: الوفا طبع اللي يحبون طبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب ذنبك
1: راديو رشيد. راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة.